السلام عليكم. سو جاي اوكي بيم بيرا من كامل اولو لامي تشامتي ابو ويست كوست راديو اكا بروغرام باكي جي نو نيغورين بروغرام سابالي مبا سابالي بولا سي گنال جيرال نتا انغاتا دي

0: واكو جيرين ساوف
1: والله يا فلا
0: نا باسيني
1: مي مين
0: تبرك كاي
1: مي سيمناتم لا غاي سلمى كورا خبن تاجو كاي كوب
0: اها كاي
1: واسي لين
0: واسا تيرو لين
1: سيمنا ما دينا با با با
0: فوبوين جابا
1: نون نيو داندا تشوسان
0: نيجيل
1: يا سامرو قدام تنون
0: امين يا رب العالمين
1: روغاتيا نون تندام
0: امين
1: داغو كو جيغاتن دام بو فاري
0: جوكانجا
1: انيم لا كاف دين داغو توم
0: اها
1: وكم جاي جيغاتن دام
0: جيف
1: يام وي كيرو توتان
0: اه كو اندي
1: دام تاين تينا با و خيتان داين يا سامرو غويتان مو
0: امين
1: الله توغادام تو
0: امين
1: جوكانجال جوكانجال جاي
0: جوكانجال جالو
1: فلا فلا فلا
0: ايوا acha kon bi non nana tafi na tarefna 7050547 def yo maga enda kay te katen rek ten def ye important non dig ne itam acha njirofo وعليكم السلام يا رجب كرمك انجاب انجاب انجاب
2: انجاب
0: انجاب انجاب7050547 kambine yare jaw
1: baray jay
0: now
1: batiru jalo yo
0: jalo jeri
1: me simnaten farba fe inorna men digi
0: farba sar yal sa
1: simnaten men sam sar yal dabne
0: ah kay
1: simna usman tijein
0: ide
1: laifi juvin alaji ndene maron
0: ah
1: me simnaten ngor ken tajo fe simnaten remon mendi
0: ah
1: me wala ya fatila ino ndigne
0: yi
1: utebale sobnam khobale ba yogo ko non dakar
0: digel
1: to baje mo juf ba genu takali
0: okay
1: bo o ga nga hit pol qura fe amayam khobale amayam sakle
0: aha
1: o ga nga polala yenna ba matin o ga nga polala na mata to fo firama ba ber kam fofle
0: digel
1: le kama sa kwa maka anna tendal pata aswinwe
0: iyo
1: e pata vika jek dore ya samroga ta indi bubu
0: amin ya rab
1: ya samroga danta in agay gina gay basil ne
0: amin ya rab
1: jokanjal nyaay
0: jokanjal basil atanan rek basiru lokta olero le aneten gek kames to tabugo gar e metaref na ndesal e duqaten lol khusten lol itam na bondi krek saltigi garit indal fo ngirwina yare jam
1: dambe kan yare jam saltigi
0: saltigi simnaom
1: ndaw nga fa nan ndi men
0: men rek ba jam som te gondour
1: dambe ka alhamdullilah simna fa bes basiru fi khatna men diki diki
0: ataram digil
1: yi alle asfa jigna mana apa
0: hakay
1: to goy ke delayna ino ngorke badinan falay ken makoy indi ke delayna
0: digil
1: o ga nga de sona leya urka tina in jamo
0: wallahi
1: bayna in den def gaynak in
0: aha
1: so inan gi lo xadina fa mbike de layna
0: taram digel
1: lam kektelena jiga

0: الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عمر با.
1: نافيو.
0: مخمين.
1: نافيو. كنت نافيو.
0: واي جري جفتي واي بافلو جري.
1: باها باها.
0: واي شويلة أوفي بافلو.
1: ماني.
0: Gimana
1: bu ya? Wah nalen.
0: Enggak
1: udah mah benna bisu gunne.
0: Benna?
1: Bisu gunne. Aki ngo aki anti ko.
0: Akan.
1: Mai mako makendur.
0: Mai makendur wow.
1: Ak pandur.
0: Jerejo. Jerejo Omar.